0: هذه العذراء: إني أقدم لك هذه 5 أسرار الحزن عن إخوة المشتركين معي في هذه المسبحة الوردية المشرفين على الموت، لكيما يهبهم ابنك توبة كاملة عن جميع خطاياهم، وتكوني أنت عونهم وشفيعتهم في تلك الساعة. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب

0: ومعك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: السر الأول صلاة يسوع في البستان. ثمرة هذا السر الندامة. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته لما صلى ابنك يسوع في البستان وكان عرقه يتساقط كعبيط الدم. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم. يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
0: السر الثاني، الجلد. ثمرة هذا السر إماتة الحواس. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الحزن الذي حزنته لما جلد ابنك على العمود بالسياط. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان
2: وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الثالث، إكليل الشوك. ثمرة هذا السر احتقار المجد العالمي. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته لما كلل ابنك بإكليل الشوك على هامته المقدسة. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الرابع، يسوع يحمل صليبه. ثمرة هذا السر الصبر والتسليم. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته لما حمل ابنك صليبه وكان من ثقله ينحني ساقطا على الأرض كالميت. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
2: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
2: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
0: السر الخامس، الموت على الصليب. ثمرة هذا السر المحبة والمغفرة للأعداء. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته لما مات ابنك على الصليب. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
2: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
0: السلام عليك يا سلطان يا أم الرحمة، السلام عليك يا حياتنا وحلاوتنا ورجاءنا، نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، نتنهد إليك نائحين وباكين في هذا الوادي، وادي الدموع. فلذلك يا شفيعتنا، ميلي إلينا بنظرك الحنون، وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة، يا حنونة يا رؤوفة يا حلوة مريم البتول. صلي لأجلنا يا والدة الله القديسة، لكي نستحق مواعيد المسيح،

كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة، وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي، مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما، عمارة السليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
3: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

كنوز فلسطين. لكل حجر حكاية ولكل مدينة ذاكرة. من أسوار القدس العتيقة إلى كنائس بيت لحم وأسواق الخليل وأثار أريحة وسهول جنين وتلال نابلس وسواحل غزة، نأخذكم في رحلة بين المحافظات الفلسطينية لنستكشف خلالها أبرز المعالم التاريخية والسياحية. كنوز فلسطين، سلسلة توعوية تسلط الضوء على التراث الثقافي والحضاري الفلسطيني، بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية. كنوز فلسطين، حيث تروي الأرض حكايتها. كنيسة القيامة. تقع كنيسة القيامة في قلب الحي المسيحي داخل البلدة القديمة في القدس، وتبعد حوالي 600 متر عن باب الخليل. شيدت أول مرة في القرن الرابع الميلادي في عهد الإمبراطور البيزنطي قسطنطين. تضم الكنيسة مجموعة من أهم المواقع المسيحية المقدسة، مثل القبر المقدس الذي يعتقد أن المسيح دفن فيه، وكنيسة الجلجلة حيث يعتقد أنه صلب فيها، وحجر الدهن الذي يقال إن جسده وضع عليه قبل الدفن. تحتوي الكنيسة أيضا على مصليات وأديرة صغيرة تديرها عدة طوائف مسيحية وفق نظام تاريخي يسمى الوضع القائم، تتميز بتنوعها المعماري الذي يجمع بين الطراز البيزنطي والصليبي والعثماني، وهي أحد أهم مواقع الحج المسيحي في العالم. كنوز فلسطين، سلسلة توعوية تسلط الضوء على أبرز المعالم التاريخية والسياحية في فلسطين، تأتيكم يوميا في الأوقات التالية: الساعة 7:30 صباحا، 12:00 ظهرا، 5:30 عصرا، 8:00 مساء. كنوز فلسطين، بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية.

كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

حاج دموعي أدمع حنيني وولوعي يا منشدين للغروب.

0: سيحبس أنفسنا رونالدو. رونالدو رونالدو
1: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.
0: جول جول جول جول.
2: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المارياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المارياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المارياتشي الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
3: نقلا للأحداث المحلية.
4: يوم يوم يا بكتاي السيارات يعني بتفوق ينزل بده يدفع مخالفة ولا بده يروح على الارتباط ولا بده يروح على الدفاع المدني ولا بده يروح على الصحية نسينا الصحية يعني بلاش مخالفة معلقة. طب يا عم دفع للناس عم نصوف بدك تدبر حطني عم دفع نصف.
3: متابعة لهموم المواطن
4: وكل شيء بدي بقول لك الاحتلال الاحتلال يا عم هو الاحتلال ما نعسي نسوي مقرب يا زلمة هو الاحتلال ما نعسي نسوي من هون يا عم مشان الله جنتونا قسما بالله كرهتونا يعني مش ربنا يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه في ناس مقدسة مش محترمة وبس يا بتكون عكد المسؤولية يا بتروحوا حلوا عننا بلا كواب شرفناكو.
3: آخر الأخبار والتطورات.
5: فإحنا شعب الحمد لله شعب عاطفي شعب بنحن على بعض شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا إذا ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
3: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
4: أنا شاري سيارة أنت بكل هذا والحل السحري عندك يعني اطلع مواصلات طب خليه يطلع مواصلات مو ساكن في بيت نعم خليه يطلع البلدية مواصلات.
3: حديث البلد همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
6: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: الساعة الآن 9:00 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunif.edu.ps.
1: نقلا للاحداث المحليه.
3: يوم يا ابو قصي السيارات يعني بالسوق ينزل بده يدفع مخالفه ولا بده يروح على الارتباط ولا بده يروح على الدفاع المدني ولا بده يروح على الصحيه نسينا الصحيه يعني بلاقي مخالفه معلقه. طب يا عم دبر للناس يا عم السوق بدك تدبر حط يا عم دفع نصف.
1: متابعه لهموم المواطن
3: وكل شيء بده بقول لك الاحتلال يا عم هو الاحتلال ما نعرف نسوي مقاصد يا زلمه هو الاحتلال ما نعرف نسوي من هون يا عم مشان الله جنتونا قسما بالله كرهتونا يعني مش ربنا يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه في ناس مقدسة مش محترمة وبس يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلو عننا ما تروحوا تفلحكوا.
1: آخر الأخبار والتطورات.
3: فعلا الشعب الحمد لله شعب عاطفي شعب بنحن على بعض شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا زي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين وإن شاء الله تضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسى على بعض.
1: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
3: أنا شاري سيارة أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك يعني اطلع مواصلات طب خليه يطلع مواصلات مو ساكن في بيت نعم خليه يطلع البلدية مواصلات.
1: حديث البلد

0: تيموان 101.7 FM حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
1: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.
2: راديو موال

0: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة panunif.edu.ps.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
2: نقلا للأحداث المحلية.
3: يوم يا أبو كسوي السيارات يعني بالسوق ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، نسينا الصحية، يعني بلاكي مخالفة معلقة. طب يا عم دبر للناس يا عم السوق، بدك تدبر، حط يا عم دفع نصفة.
2: متابعة لهموم المواطن.
3: وكل شيء بدي بقول لك الاحتلال يا عم، هو الاحتلال ما نعتد يسوي مقرب يا زلمة، هو الاحتلال ما نعتد يسوي من هون يا عم، مشان الله جنتونا، قسما بالله كرهتونا، يعني مش ربنا، يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مقدس مش محترمة، وبس يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلو عننا بركوف شفناكو.
2: آخر الأخبار والتطورات.
4: فإحنا شعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض، ومعروف عنا إذا ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسى على بعض.
2: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
3: أنا شاري سيارة، أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلات. طب خليه يطلع مواصلات، هو ساكن ببيت نعم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
2: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
5: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunev.edu.ps.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات الفولورويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك. أيوة يلا شوت.
2: لا
3: شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

بتغير من الخد والرمش كحيل بسواد الليل والخطوة تميل بتميل وتمد.

0: سيحبس أنفسنا رونالدو. رونالدو رونالدو
1: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى. جول جول جول
2: جول. لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunif.edu.ps.
3: من حقك تحكي، من حقك تشكي، انت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا واكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد ياتيكم يوميا عبر اثير راديو موال في تمام الساعه 4 مساء عدا يوم الجمعه. حديث البلد من اعداد وتقديم عثمان صلاح.

0: الساعة الآن 12 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: أن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.bs.
1: راديو موال. كنوز فلسطين، لكل حجر حكاية ولكل مدينة ذاكرة. من أسوار القدس العتيقة إلى كنائس بيت لحم وأسواق الخليل وأثار أريحة وسهول جنين وتلال نابلس وسواحل غزة، نأخذكم في رحلة بين المحافظات الفلسطينية لنستكشف خلالها أبرز المعالم التاريخية والسياحية. كنوز فلسطين، سلسلة توعوية تسلط الضوء على التراث الثقافي والحضاري الفلسطيني، بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية. كنوز فلسطين، حيث تروي الأرض حكايتها. كنيسة المهد. تقع كنيسة المهد في ساحة المهد وسط مدينة بيت لحم، على بعد نحو 500 متر من مركز المدينة. شيدت الكنيسة الأولى في القرن الرابع الميلادي بأمر الإمبراطور قسطنطين وأمه هيلانا، ثم أعيد بناؤها في القرن السادس في عهد الإمبراطور جستنيان. تضم الكنيسة مغارة المهد التي يعتقد أنها مكان ميلاد السيد المسيح، وتحتوي على أرضيات فسيفساء بيزنطية نادرة وأعمدة حجرية ضخمة مزينة بنقوش تاريخية، كما تضم مجمعا دينيا يضم عدة أديرة وكنائس صغيرة. أدرجت الكنيسة ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو عام 2012، وتعد من أقدم الكنائس التي استمر استخدامها للعبادة حتى يومنا هذا. كنوز فلسطين، سلسلة توعوية تسلط الضوء على أبرز المعالم التاريخية والسياحية في فلسطين، تأتيكم يوميا في الأوقات التالية: الساعة 7:30 صباحا، 12 ظهرا، 5:30 عصرا، 8 مساء. كنوز فلسطين، بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية.

0: الساعة الآن 1 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك أيوة يلا شوت.
2: لا
3: شو صار؟
2: علق النت.
3: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.
1: نقلا للاحداث المحليه.
4: يوم يا ابو قصي السيارات يعني بالسوق ينزل بده يدفع مخالفه ولا بده يروح على الارتباط ولا بده يروح على الدفاع المدني ولا بده يروح على الصحيه نسينا الصحيه قابلات مخالفه معلقه. طب يا عم دبر للناس يا عم السوق بدك تدبر حط يا عم دفع مصفر.
1: متابعه لهموم المواطن
4: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال يا عم هو الاحتلال ما نعتني نسوي مقرب يا زلمه هو الاحتلال ما نعتني نسوي من هون يا عم مشان الله جنتونا قسما بالله كرهتونا يعني مش ربنا يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه في ناس مقدسة مش محترمة وبس يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلو حننا بلا كرف شفناكو.
1: آخر الأخبار والتطورات
5: فعنا شعب الحمد لله شعب عاطفي شعب بنحن على بعض شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا إذا ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسى على بعض.
1: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
4: أنا شاري سيارة أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك يعني اطلع مواصلات طب خليه يطلع مواصلات مو ساكن في بيت نعم خليه يطلع البلدية مواصلات.
1: حديث البلد همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
6: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الQR الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أن الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
1: لا يستطيع يوسف أن يتمالك نفسه وينفجر بالبكاء لدرجة يسمع صوته فيها في بيت فرعون، ولا أحد كان يفهم ما الذي يجري في بيت يوسف. ترى لماذا بكى يوسف؟ ابق معي لنجيب عن هذا السؤال.
2: أسعد الله أوقاتكم مستمعي الأفاضل، كم يسرنا أن نلقاكم من جديد في بداية أسبوع جديد لننهل من كلمة الله ما لذ وطاب، وذلك عبر سلسلتنا الإذاعية كنوز الحكمة.

صديقي المستمع، هل يصعب على الله خالق الأكوان والأعاصير أن يبدل ليلنا بنهار وغيومنا بصحو دافئ؟ كلا، فالشدائد لا تدوم والدموع لا تنهمر إلى الأبد، فعند المساء يبيت البكاء وفي الصباح ترنم. ليست التجارب إلا لتظهر ما فينا من معدن ثمين عزيز مخفى بين الصخور والتراب. لقد رآه الله وعرفه، عرف مقدار ما لدينا من إيمان مستور، فأراد أن يبينه لنا ويعلمنا استعماله لمجد اسمه. اصبر أيها المتألم، فالآلام لا تقاس بالمجد الذي سيستعلن عندما تسمع صوت الله يرحب بك ويثني عليك على مسمع من جميع الملائكة. يا لعظم تلك المكافأة، تنسيك كل ما قسيت من ألم وكل ما اختبرت من ذل. يا لها من مكافأة لا مثيل لها. صديقي، لابد من الشدة لتهذيب الروح، كما أن العطور لا تفوح إلا بعد الضغط الشديد، واللآلئ الناصعة لا يبدو جمالها إلا بعد التمحيص الأليم، والأزهار الجبلية المدهشة لا تزهر إلا بعد احتمال البرد القارس. لا يستثنى إنسان ولا أمة من مدرسة أحزان الله. إننا نستعذب الظلام لأنه يظهر لنا جمال النجوم والكواكب. فلماذا لا نستعذب الأحزان؟ لأنها تظهر لنا نعمة الله المتدفقة ومحبته غير المحدودة وتغمرنا بهما. لقد جرفت المياه حقول الفلاح ومطحنته، وتركته يندب حظه وسوء طالعه. إلا أنه ما لبث أن شاهد شيئا يلمع على الشاطئ بعيدا عنه، فقال في نفسه: يبدو هذا اللمعان كلمعان الذهب. وأسرع راكضا ليتحقق الأمر، وإذا به أمام كنز عظيم من الذهب، فالطوفان الذي نكبه أغناه أيضا. هذا ما يجب أن نتوقعه في حياتنا اليومية. كثيرا ما يبدو لنا أن سحابة الله قد قادتنا إلى مأزق حرج ضيق يستحيل علينا الخروج منه. أأنت يا صديقي في مأزق كهذا؟ لا تيأس، واعلم أن إلهك سينتشلك. ليست الحياة إلا مسرحا تظهر عليه قدرة الله الخارقة ونعمته الجزيلة الوافرة، اللتان يصعب على الإنسان إدراكهما. إنه لا يخرجك من حراجة موقفك وينجيك فحسب، بل يعلمك درسا كنت تفتقر إليه، فتراك فيما بعد تمجده وتسبح اسمه لما داهمك من شدة وصعوبة وألم، كما فعل يوسف المتألم قبلك، وتشكره على صنيعه معك مهما قسى عليك. ولا بد لخالقك أن يفهمك قصده يوما ما.

0: تعال بنا الآن مستمعين نتابع قصة يوسف من سفر التكوين مع الأخ سهيل موسى.
1: أشكركم مستمعي لأجل مؤازرتكم لي في متابعة حلقات كنوز الحكمة، وأشكر الله الذي وفر لنا هذه الفرصة وهذا الامتياز لدراسة كلمته المقدسة. صلاتي أن تجد هذه البذار أرضا صالحة في قلوبنا، فتنمو وتزهر وتثمر لمجد الله وخير الناس. مرة ثانية أحييكم وأرحب بكم. تركنا يوسف في الحلقة الماضية يلتقي بأخيه بنيامين بعد فراق طويل، وأي قلب يستطيع أن يتصور قسمات وجه يوسف حين رفع عينيه ونظر بنيامين أخاه؟ كانت قد مرت 22 سنة لم يرى فيها بنيامين، نتيجة لذلك انزوى إلى مكان منعزل وبكى. ودعا يوسف إخوته لتناول طعام الغداء في بيته، وكانت وليمة متميزة. رتب يوسف الأماكن بحيث وضع رأوبين في مكانه المناسب وبنيامين في مكانه المناسب، وكل واحد من الإخوة كان جالسا حسب الترتيب العمري. وقد تعجبوا كيف أنه عرف ذلك، كما أنه سمح أن يأخذ بنيامين حصصا أكثر من الباقي. ثم تأملنا في الإصحاح 44، حيث يرحل الإخوة ظنا منهم أن الأمور قد سارت على ما يرام. لم يكن لديهم أي فكرة عن الكأس الموجودة في كيس بنيامين، وبعدما وجدت الكأس في عدل بنيامين لم يريدوا أبدا أن يرجعوا إلى البيت بدون بنيامين. كانت الصدمة عنيفة زلزلت كيان إخوة يوسف، لكنها ضرورة حتمية حيث تكمن في الأعماق خطية غائرة ولا بد من كشفها. وشكرا لله أن هذه التجربة الموجعة كانت قصيرة، ولعلها بضع ساعات، ولكن ما هي تلك الساعات بالقياس إلى ما شربه يوسف من علقم لسنوات طوال؟ ونرى يهوذا يلقي واحدا من أرفع الخطابات على الإطلاق، ويعترف اعترافا كاملا أن ما حدث لهم كان بسبب خطيتهم. حقا إن الله وحده يعرف كيف يربي الإنسان ويدربه، ويقدر أن ينبه الضمير فيشعر بخطيته، ويذل النفس فتعرف حقيقة أمرها أمام الله. لقد مرت الأعوام وكأنهم نسوا فعلتهم، لكن 7 سنين الشبع و7 سنين الجوع علمتهم الكثير. فقد وصل الجوع إلى أرض كنعان، فاضطر إخوة يوسف المذنبون أن يواجهوا أخاهم الذي أذنب إليه. حقا ما أبعد أحكام الله عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء.
2: سنتأمل اليوم بنعمة الرب في الأصحاح 45 من التكوين. نستكمل في هذا الأصحاح القصة التي بدأناها وتابعناها في الأصحاحات السابقة، إذ يكشف يوسف الآن عن نفسه لإخوته. لابد لنا أولا من قراءة بعض الآيات من هذا الأصحاح 45. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا من العدد الأول وحتى 15.
0: فلم يستطع يوسف أن يضبط نفسه لدى جميع الواقفين عنده، فصرخ: أخرجوا كل إنسان عني. فلم يقف أحد عنده حين عرف يوسف إخوته بنفسه، فأطلق صوته بالبكاء، فسمع المصريون وسمع بيت فرعون. وقال يوسف لإخوته: أنا يوسف، أحي أبي بعد؟ فلم يستطع إخوته أن يجيبوه لأنهم ارتاعوا منه. فقال يوسف لإخوته: تقدموا إلي. فتقدموا، فقال: أنا يوسف أخوكم الذي بعتموه إلى مصر، والآن لا تتأسفوا ولا تغتاظوا لأنكم بعتوني إلى هنا، لأنه لاستبقاء حياة أرسلني الله قدامكم. لأن للجوع في الأرض الآن 2 سنين، و5 سنين أيضا لا تكون فيها فلاحة ولا حصاد. فقد أرسلني الله قدامكم ليجعل لكم بقية في الأرض، وليستبقي لكم نجاة عظيمة. فالآن ليس أنتم أرسلتموني إلى هنا بل الله، وهو قد جعلني أبا لفرعون وسيدا لكل بيته ومتسلطا على كل أرض مصر. أسرعوا واصعدوا إلى أبي وقولوا له: هكذا يقول ابنك يوسف، قد جعلني الله سيدا لكل مصر، انزل إلي لا تقف، فتسكن في أرض جاسان وتكون قريبا مني، أنت وبنوك وبنو بنيك وغنمك وبقرك وكل مالك، وأعولك هناك، لأنه يكون أيضا 5 سنين جوعا لئلا تفتقر أنت وبيتك وكل مالك. وهو ذا عيونكم ترى وعينا أخي بنيامين أن فمي هو الذي يكلمكم، وتخبرون أبي بكل مجد في مصر وبكل ما رأيتم، وتستعجلون وتنزلون بأبي إلى هنا. ثم وقع على عنق بنيامين أخيه وبكى، وبكى بنيامين على عنقه، وقبل جميع إخوته وبكى عليهم، وبعد ذلك تكلم إخوته معه.
1: لم يستطع يوسف أن يخرج من الغرفة كالسابق، لكنه انفجر في البكاء في مكانه، ولا أحد يعرف السبب إلا يوسف. لا أحد من إخوته كان يعرف السبب، ولا الخدم والوكلاء الموجودون في بيته. والآن لا يوجد أي داع لبقاء يوسف متخفيا، لأنه كان قد امتحن إخوته وهم قد اجتازوا الامتحان. أكرر ما قلته قبل قليل مستمعي، أنه سيأتي يوم سيعرف فيه المسيح نفسه على إخوته. في مجيئه الأول إلى خاصته جاء، وخاصته لم تقبله، بل أسلموه ليصلب. ولكن في مجيئه الثاني سيتعرفون عليه حسب نبوة زكريا، فيقول له: ما هذه الجروح في يديك؟ فيقول: هي التي جرحت بها في بيت أحبائي. نعم، سيكشف نفسه لإخوته. في ذلك اليوم يكون ينبوع مفتوحا لبيت داود ولسكان أورشليم للخطية وللنجاسة. وإظهار يوسف لإخوته يلقي نظرة على هذا الحدث المستقبلي. إذن لا يستطيع يوسف أن يتمالك نفسه وينفجر بالبكاء لدرجة يسمع صوته في بيت فرعون، ولا أحد كان يفهم ما الذي يجري في بيت يوسف. وقال يوسف لإخوته: أنا يوسف. لاحظ أن إخوته قد ارتاعوا وتملكهم اضطراب شديد. كانت قد مضت 25 سنة لم يروه فيها، وكانوا متأكدين الآن أنه سيثأر منهم. كانت الصدمة شديدة، وقد ارتبطت ألسنتهم ولم ينبسوا ببنت شفة. فقال: أنا يوسف أخوكم الذي بعتموه إلى مصر. أنا أخوكم. يا لها من لحظات حاسمة. هل يمكنك أن تتخيل شعورهم مستمعي؟ لاحظ موقف يوسف المسالم هنا. لم يكن غاضبا، لم يكن ناويا على الانتقام. هذا هو رد الفعل الطبيعي لأي إنسان. ولكن لماذا كان يوسف هكذا؟ لأنه لاستبقاء حياة أرسلني الله قدامكم. كان يوسف يرى يد الله وتتميم مقاصده في كل هذا. كان الله يتحرك في حياته. فقد أرسلني الله قدامكم ليجعل لكم بقية في الأرض، وليستبقي لكم نجاة عظيمة. فالآن ليس أنتم أرسلتموني إلى هنا بل الله. ما أجمل أقوال يوسف لإخوته. هذا هو المفتاح الحقيقي. ليس اكتشاف فرعون ولا نجاة يوسف ولا تدبير الأمور خلال سنوات الشبع والجوع على السواء، بل تنفيذ مخطط الله الذي كان قد أعلنه لإبراهيم، المخطط الذي كان يستهدف تنمية أسرة يعقوب بحيث تصبح أمة في أرض غريبة وفي ظروف العبودية والهوان. لو كنا أنت وأنا مستمعي نرى يد الله في حياتنا هكذا، فلا أظننا سنسعى للانتقام من أعدائنا والمسيئين إلينا. حقا إن هذه هي النعمة التي تهدئ روع الضمير وتسكن خوف القلب. فإخوة يوسف كانوا قد حكموا على أنفسهم واعترفوا بخطئهم، لذلك أخذ يوسف في تطيب خواطرهم وتضميد جراحاتهم وجبر قلوبهم المكسورة. لقد عمل التدريب عمله في ضمائر إخوة يوسف، وأحس هو بنفسه مدى تقديرهم لمشاعر أبيهم ومدى إحساسهم نحو أخيهم بنيامين، حيث أبدى يهوذا استعداده أن يكون عبدا عوضا عنه. ومن هنا لم يستطع يوسف أن يضبط نفسه، فاستسلم بغير تحفظ لانفعالاته وحده مع إخوته دون الواقفين عنده. ولاحظ مستمعي الخطوات المرتبة. أولا، عرف يوسف إخوته بنفسه. ثانيا، أطلق صوته بالبكاء فسمع المصريون وسمع بيت فرعون. وثالثا، لم يستطع إخوته أن يجيبوه لأنهم ارتاعوا منه. كان يوسف في 17 من عمره عندما أتى إلى مصر، وفي 30 من عمره عندما وقف أمام فرعون. مضت 7 سنوات من الشبع وسنتان من الجوع، فيصبح عمر يوسف 39 سنة، ويكون قد مضى على وجوده في أرض مصر 22 سنة. وطيلة هذا الوقت كان يرى يد الله في حياته. يا له من أمر مشجع لنا اليوم. أسرعوا واصعدوا إلى أبي وقول له هكذا يقول ابنك يوسف، قد جعلني الله سيدا لكل مصر، انزل إلي لا تقف، فتسكن في أرض جاسان وتكون قريبا مني، أنت وبنوك وبنو بنيك وغنمك وبقرك وكل ملك، وأعولك هناك، لأنه يكون أيضا 5 سنين جوعا لئلا تفتقر أنت وبيتك وكل ملك. لم يكن بإمكان يعقوب وعائلته أن يحيوا لو استمروا في المكوث في أرض فلسطين، كانوا قد هلكوا. يحضرهم يوسف إلى أرض جاسان، وهي من أفضل الأراضي في مصر، وهناك كان الله سيصنع منهم أمة كبيرة. كما أن حياة الإخوة بينت ضرورة خروجهم من أرض كنعان. أستطيع أن أتخيل الصدمة التي كان الإخوة واقعين تحتها. لم يصدقوا ما سمعوه، ثم وقع على عنق بنيامين أخيه وبكى، وبكى بنيامين على عنقه. مشهد مؤثر حقا بين بنيامين ويوسف. ويعود الإخوة إلى وعيهم بعد حالة من الصدمة، وابتدأت الأخبار تنتشر في كل مكان.
2: نتابع القراءة الآن في الأصحاح 45 من العدد 16 وحتى نهاية الأصحاح.
0: وسمع الخبر في بيت فرعون وقيل جاء إخوة يوسف، فحسن في عيني فرعون وفي عيون عبيده، فقال فرعون ليوسف قل لإخوتك افعلوا هذا، حملوا دوابكم وانطلقوا، اذهبوا إلى أرض كنعان، وخذوا أباكم وبيوتكم وتعالوا إلي، فأعطيكم خيرات أرض مصر وتأكلوا دسم الأرض، فأنت قد أمرت، فعلوا هذا، خذوا لكم من أرض مصر عجلات لأولادكم ونسائكم، واحملوا أباكم وتعالوا، ولا تحزن عيونكم على أثاثكم، لأن خيرات جميع أرض مصر لكم. ففعل بنو إسرائيل هكذا، وأعطاهم يوسف عجلات بحسب أمر فرعون، وأعطاهم زادا للطريق، وأعطى كل واحد منهم حلل ثياب، وأما بنيامين فأعطاه 300 من الفضة وخمس حلل ثياب، وأرسل لأبيه هكذا 10 حمير حاملة من خيرات مصر، و10 أتن حاملة حنطة، وخبزا وطعاما لأبيه لأجل الطريق. ثم صرف إخوته فانطلقوا، وقال لهم لا تتغاضبوا في الطريق. فصعدوا من مصر وجاءوا إلى أرض كنعان إلى يعقوب أبيهم، وأخبروه قائلين يوسف حي بعد، وهو متسلط على كل أرض مصر. فجمد قلبه لأنه لم يصدقهم، ثم كلموه بكل كلام يوسف الذي كلمهم به، وأبصر العجلات التي أرسلها يوسف لتحمله، فعاشت روح يعقوب أبيهم. فقال إسرائيل: كفى، يعقوب ابني حي بعد، أذهب وأراه قبل أن أموت.
1: كانت ضجة في بيت يوسف استطاع الناس أن يسمعوها، وأكيد أن فرعون استقصى الأمر وفرح بالخبر. لا ننسى أن فرعون هذا كان من الهكسوس الذين كانوا إخوة لأبناء سام. فقال فرعون ليوسف: خذوا أباكم وبيوتكم وتعالوا إلي، فأعطيكم خيرات أرض مصر وتأكلوا دسم الأرض. خذوا لكم من أرض مصر عجلات لأولادكم ونسائكم، واحملوا أباكم وتعالوا. لاحظ أن فرعون أمر باستخدام العربات التي كانت تعتبر تقدما تكنولوجيا واضحا في تلك الأيام. قال لهم: لا تجلبوا معكم أثاثكم، نحن سنؤمن لكم كل شيء. صديقي المستمع، هل في متناول العقل البشري أن يخلق ظروفا مثل هذه؟ ظروفا مهيئة لتمكين يعقوب وبنيه من الدخول إلى مصر؟ وهل هناك حقائق ووقائع بسيطة مثل هذه نرى من خلالها كيف أن يوسف يقبض على مقاليد الحكم في مصر؟ هي في الواقع حقائق تفوق الخيال، لكنها صحيحة، تحمل طابع ترتيب الله، وتشير إلى عهد أمجد سبق وتحدث عنه الأنبياء، عهد خاص بمن هو أعظم من يوسف، يرفضه إخوته لكنه يتمجد في يمين العظمة، وبيده موارد أوفر لعالم جائع، وعتيد أن يعرف إخوته بنفسه في المرة الثانية بعدما تنكسر قلوبهم ويتوبون توبة عميقة، ويومئذ وللمرة الأولى يدخلون في تاريخ الطاعة الحقيقية، يوم تتبارك جميع الأمم في النسل الواحد المسيح. وها هم إخوة يوسف يلمسون عن قرب مدى ما تمتع به من استقبال، يلمسه ويشارك فيه الملك والشعب على حد سواء، وذلك من أجل خاطر يوسف. والعجلات ذاتها التي اقترح الملك على يوسف أن يزودهم بها ستلعب دورها في إقناع أبيهم بصحة القصة وبأن يوسف حي. ثم صرف إخوته فانطلقوا وقال لهم: لا تتغاضبوا في الطريق. ما أجمل نصيحة يوسف لإخوته: لا تتغاضبوا في الطريق، نصيحة تميز يوسف وتلائم تقواه، وهي تعبير العاطفة الصحيحة، تعبير يتفق مع أخلاق يوسف وتصرفاته الحلوة. وجاءوا إلى أرض كنعان إلى يعقوب أبيهم وأخبروه قائلين: يوسف حي بعد. لم يصدق يعقوب ما كان يسمع، ثم كلموه بكل كلام يوسف الذي كلمهم به، وأبصر العجلات التي أرسلها يوسف لتحمله، فعاشت روح يعقوب أبيهم. بعد ذلك اقتنع وتحمس وقال: يوسف ابني حي بعد، أذهب وأراه قبل أن أموت. يا لها من تطورات مثيرة حدثت هنا، كانت رؤية يوسف باعثا على ذهاب يعقوب إلى مصر. لا أظن أنه كان ينوي البقاء هناك، كان يريد أن يزور ابنه ثم يعود أدراجه إلى أرض كنعان حالما ينتهي الجوع، ولكنه لم يرجع إلى كنعان إلا من أجل دفنه هو، حيث مات في مصر ودفن في كنعان. وبهذا مستمعي نكون قد ختمنا الفصل 45 من سفر التكوين، الذي أضفى على قصة يوسف نوعا من الأمل والسعادة. يمكنك أن تتخيل شعور يعقوب وهو يكتشف أن ابنه حبيبه حي يرزق. حقا إنها نعمة من الله يمنحها لعبيده. الله دائما يا صديقي يريد لك السعادة والخير، وإن كانت الغيوم سوداء في سماء حياتك، إلا أنه خلف الغيوم توجد شمس مشرقة بانتظار أن ترسل أشعتها الجميلة إلى قلبك وحياتك.
2: توعد معي في الحلقة المقبلة لنرى اللقاء البهيج بين يوسف وأبيه يعقوب. إلى اللقاء، وليدم لك سلام الله.
3: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.com من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج. كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970529201017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم، وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

0: الساعة الآن 2 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه في جامعة فلسطين الأهلية. تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunif.edu.ps.
3: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.
1: راديو موال

0: راديو موال. مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والصياغة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك. أيوة يلا شوت. جاء شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المارياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المارياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المارياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
0: راديو موال.

0: الساعة الآن 3:00 عصرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunev.edu.ps.
5: كنوز الحكمة برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: الساعة الآن 14:00 في راديو موال.
1: راديو موال
2: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟
2: علق النت.
3: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
2: جول جول جول جول
0: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
4: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه في جامعة فلسطين الأهلية. تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunif.edu.ps.
5: كنوز الحكمة برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.
1: راديو موال

0: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: الساعة الآن 5 مساء في راديو موال.
1: راديو موال مركز الجميلة للبصرية، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-75-4000. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunev.edu.ps.

0: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما، عمارة سليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

كنوز فلسطين. لكل حجر حكاية ولكل مدينة ذاكرة. من أسوار القدس العتيقة إلى كنائس بيت لحم وأسواق الخليل وأثار أريحة وسهول جنين وتلال نابلس وسواحل غزة، نأخذكم في رحلة بين المحافظات الفلسطينية لنستكشف خلالها أبرز المعالم التاريخية والسياحية. كنوز فلسطين سلسلة توعوية تسلط الضوء على التراث الثقافي والحضاري الفلسطيني بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية. كنوز فلسطين، حيث تروي الأرض حكايتها. كنيسة المهد. تقع كنيسة المهد في ساحة المهد وسط مدينة بيت لحم على بعد نحو 500 متر من مركز المدينة. شيدت الكنيسة الأولى في القرن الرابع الميلادي بأمر الإمبراطور قسطنطين وأمه هيلانا، ثم أعيد بناؤها في القرن السادس في عهد الإمبراطور جستنيان. تضم الكنيسة مغارة المهد التي يعتقد أنها مكان ميلاد السيد المسيح، وتحتوي على أرضيات فسيفساء بيزنطية نادرة وأعمدة حجرية ضخمة مزينة بنقوش تاريخية، كما تضم مجمعا دينيا يضم عدة أديرة وكنائس صغيرة. أدرجت الكنيسة ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو عام 2012، وتعد من أقدم الكنائس التي استمر استخدامها للعبادة حتى يومنا هذا. كنوز فلسطين، سلسلة توعوية تسلط الضوء على أبرز المعالم التاريخية والسياحية في فلسطين، تأتيكم يوميا في الأوقات التالية: الساعة 7:30 صباحا، 12:00 ظهرا، 5:30 عصرا، 8:00 مساء. كنوز فلسطين بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية.

0: الساعة الآن 6:00 مساء في راديو موال.
1: راديو موال
2: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunif.edu.bs.

0: الساعة الآن 7 مساء في راديو موال.
1: راديو موال
2: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى. جول جول جول جول
4: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: الساعة الآن 8:00 مساء في راديو موال.
1: كنوز فلسطين، لكل حجر حكاية ولكل مدينة ذاكرة. من أسوار القدس العتيقة إلى كنائس بيت لحم وأسواق الخليل وأثار أريحة وسهول جنين وتلال نابلس وسواحل غزة، نأخذكم في رحلة بين المحافظات الفلسطينية لنستكشف خلالها أبرز المعالم التاريخية والسياحية. كنوز فلسطين، سلسلة توعوية تسلط الضوء على التراث الثقافي والحضاري الفلسطيني، بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية. كنوز فلسطين، حيث تروي الأرض حكايتها. كنيسة المهد. تقع كنيسة المهد في ساحة المهد وسط مدينة بيت لحم، على بعد نحو 500 متر من مركز المدينة. شيدت الكنيسة الأولى في القرن الرابع الميلادي بأمر الإمبراطور قسطنطين وأمه هيلانا، ثم أعيد بناؤها في القرن السادس في عهد الإمبراطور جستنيان. تضم الكنيسة مغارة المهد التي يعتقد أنها مكان ميلاد السيد المسيح، وتحتوي على أرضيات فسيفساء بيزنطية نادرة وأعمدة حجرية ضخمة مزينة بنقوش تاريخية، كما تضم مجمعا دينيا يضم عدة أديرة وكنائس صغيرة. أدرجت الكنيسة ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو عام 2012، وتعد من أقدم الكنائس التي استمر استخدامها للعبادة حتى يومنا هذا. كنوز فلسطين، سلسلة توعوية تسلط الضوء على أبرز المعالم التاريخية والسياحية في فلسطين، تأتيكم يوميا في الأوقات التالية: الساعة 7:30 صباحا، 12:00 ظهرا، 5:30 عصرا، 8:00 مساء. كنوز فلسطين، بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية.

0: الساعة الآن 10 ليلا في راديو موال.
1: يا أصدقاء، بعد لحظات راح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الQR الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
2: لا يستطيع يوسف أن يتمالك نفسه وينفجر بالبكاء لدرجة يسمع صوته فيها في بيت فرعون، ولا أحد كان يفهم ما الذي يجري في بيت يوسف. ترى لماذا بكى يوسف؟ ابق معي لنجيب عن هذا السؤال.
3: أسعد الله أوقاتكم مستمعي الأفاضل، كم يسرنا أن نلقاكم من جديد في بداية أسبوع جديد لننهل من كلمة الله ما لذ وطاب، وذلك عبر سلسلتنا الإذاعية كنوز الحكمة.

صديقي المستمع، هل يصعب على الله خالق الأكوان والأعاصير أن يبدل ليلنا بنهار وغيومنا بصحو دافئ؟ كلا، فالشدائد لا تدوم والدموع لا تنهمر إلى الأبد، فعند المساء يبيت البكاء وفي الصباح ترنم. ليست التجارب إلا لتظهر ما فينا من معدن ثمين عزيز مخفى بين الصخور والتراب. لقد رآه الله وعرفه، عرف مقدار ما لدينا من إيمان مستور، فأراد أن يبينه لنا ويعلمنا استعماله لمجد اسمه. اصبر أيها المتألم، فالآلام لا تقاس بالمجد الذي سيستعلن عندما تسمع صوت الله يرحب بك ويثني عليك على مسمع من جميع الملائكة. يا لعظم تلك المكافأة، تنسيك كل ما قسيت من ألم وكل ما اختبرت من ذل. يا لها من مكافأة لا مثيل لها. صديقي، لابد من الشدة لتهذيب الروح، كما أن العطور لا تفوح إلا بعد الضغط الشديد، واللآلئ الناصعة لا يبدو جمالها إلا بعد التمحيص الأليم، والأزهار الجبلية المدهشة لا تزهر إلا بعد احتمال البرد القارس. لا يستثنى إنسان ولا أمة من مدرسة أحزان الله. إننا نستعذب الظلام لأنه يظهر لنا جمال النجوم والكواكب. فلماذا لا نستعذب الأحزان؟ لأنها تظهر لنا نعمة الله المتدفقة ومحبته غير المحدودة وتغمرنا بهما. لقد جرفت المياه حقول الفلاح ومطحنته، وتركته يندب حظه وسوء طالعه. إلا أنه ما لبث أن شاهد شيئا يلمع على الشاطئ بعيدا عنه، فقال في نفسه: يبدو هذا اللمعان كلمعان الذهب. وأسرع راكضا ليتحقق الأمر، وإذا به أمام كنز عظيم من الذهب، فالطوفان الذي نكبه أغناه أيضا. هذا ما يجب أن نتوقعه في حياتنا اليومية. كثيرا ما يبدو لنا أن سحابة الله قد قادتنا إلى مأزق حرج ضيق يستحيل علينا الخروج منه. أأنت يا صديقي في مأزق كهذا؟ لا تيأس، واعلم أن إلهك سينتشلك. ليست الحياة إلا مسرحا تظهر عليه قدرة الله الخارقة ونعمته الجزيلة الوافرة، اللتان يصعب على الإنسان إدراكهما. إنه لا يخرجك من حراجة موقفك وينجيك فحسب، بل يعلمك درسا كنت تفتقر إليه، فتراك فيما بعد تمجده وتسبح اسمه لما داهمك من شدة وصعوبة وألم، كما فعل يوسف المتألم قبلك، وتشكره على صنيعه معك مهما قسى عليك. ولا بد لخالقك أن يفهمك قصده يوما ما.

0: تعال بنا الآن مستمعين نتابع قصة يوسف من سفر التكوين مع الأخ سهيل موسى.
1: أشكركم مستمعي لأجل مؤازرتكم لي في متابعة حلقات كنوز الحكمة، وأشكر الله الذي وفر لنا هذه الفرصة وهذا الامتياز لدراسة كلمته المقدسة. صلاتي أن تجد هذه البذار أرضا صالحة في قلوبنا، فتنمو وتزهر وتثمر لمجد الله وخير الناس. مرة ثانية أحييكم وأرحب بكم. تركنا يوسف في الحلقة الماضية يلتقي بأخيه بنيامين بعد فراق طويل، وأي قلب يستطيع أن يتصور قسمات وجه يوسف حين رفع عينيه ونظر بنيامين أخاه؟ كانت قد مرت 22 سنة لم ير فيها بنيامين، نتيجة لذلك انزوى إلى مكان منعزل وبكى. ودعا يوسف إخوته لتناول طعام الغداء في بيته، وكانت وليمة متميزة. رتب يوسف الأماكن بحيث وضع رأوبين في مكانه المناسب وبنيامين في مكانه المناسب، وكل واحد من الإخوة كان جالسا حسب الترتيب العمري. وقد تعجبوا كيف أنه عرف ذلك، كما أنه سمح أن يأخذ بنيامين حصصا أكثر من الباقي. ثم تأملنا في الإصحاح 44 حيث يرحل الإخوة ظنا منهم أن الأمور قد سارت على ما يرام. لم يكن لديهم أي فكرة عن الكأس الموجودة في كيس بنيامين، وبعدما وجدت الكأس في عدل بنيامين لم يريد أبدا

0: إنها ضرورة حتمية حيث تكمن في الأعماق خطية غائرة ولا بد من كشفها. وشكرا لله أن هذه التجربة الموجعة كانت قصيرة ولعلها بضع ساعات، ولكن ما هي تلك الساعات بالقياس إلى ما شربه يوسف من علقم لسنوات طوال؟ ونرى يهوذا يلقي واحدا من أرفع الخطابات على الإطلاق، ويعترف اعترافا كاملا أن ما حدث لهم كان بسبب خطيتهم. حقا إن الله وحده يعرف كيف يربي الإنسان ويدربه، ويقدر أن ينبه الضمير فيشعر بخطيته، ويذل النفس فتعرف حقيقة أمرها أمام الله. لقد مرت الأعوام وكأنهم نسوا فعلتهم، لكن 7 سنين الشبع و7 سنين الجوع علمتهم الكثير. فقد وصل الجوع إلى أرض كنعان، فاضطر إخوة يوسف المذنبون أن يواجهوا أخاهم الذي أذنبوا إليه. حقا ما أبعد أحكام الله عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء.
1: سنتأمل اليوم بنعمة الرب في الأصحاح 45 من التكوين. نستكمل في هذا الأصحاح القصة التي بدأناها وتابعناها في الأصحاحات السابقة، إذ يكشف يوسف الآن عن نفسه لإخوته. لابد لنا أولا من قراءة بعض الآيات من هذا الأصحاح 45. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا من العدد الأول وحتى 15.
2: فلم يستطع يوسف أن يضبط نفسه لدى جميع الواقفين عنده، فصرخ: أخرجوا كل إنسان عني. فلم يقف أحد عنده حين عرف يوسف إخوته بنفسه، فأطلق صوته بالبكاء، فسمع المصريون وسمع بيت فرعون. وقال يوسف لإخوته: أنا يوسف، أحي أبي بعد؟ فلم يستطع إخوته أن يجيبوه لأنهم ارتاعوا منه. فقال يوسف لإخوته: تقدموا إلي. فتقدموا، فقال: أنا يوسف أخوكم الذي بعتموه إلى مصر، والآن لا تتأسفوا ولا تغتاظوا لأنكم بعتوني إلى هنا، لأنه لاستبقاء حياة أرسلني الله قدامكم، لأن للجوع في الأرض الآن 2 سنين، و5 سنين أيضا لا تكون فيها فلاحة ولا حصاد. فقد أرسلني الله قدامكم ليجعل لكم بقية في الأرض وليستبقي لكم نجاة عظيمة. فالآن ليس أنتم أرسلتموني إلى هنا، بل الله، وهو قد جعلني أبا لفرعون وسيدا لكل بيته ومتسلطا على كل أرض مصر. أسرعوا واصعدوا إلى أبي وقولوا له: هكذا يقول ابنك يوسف، قد جعلني الله سيدا لكل مصر، انزل إلي، لا تقف، فتسكن في أرض جاسان وتكون قريبا مني، أنت وبنوك وبنو بنيك وغنمك وبقرك وكل مالك، وأعولك هناك، لأنه يكون أيضا 5 سنين جوعا، لئلا تفتقر أنت وبيتك وكل مالك. وهو ذا عيونكم ترى، وعينا أخي بنيامين، أن فمي هو الذي يكلمكم، وتخبرون أبي بكل مجد في مصر وبكل ما رأيتم، وتستعجلون وتنزلون بأبي إلى هنا. ثم وقع على عنق بنيامين أخيه وبكى، وبكى بنيامين على عنقه، وقبل جميع إخوته وبكى عليهم، وبعد ذلك تكلم إخوته معه.
0: لم يستطع يوسف أن يخرج من الغرفة كالسابق، لكنه انفجر في البكاء في مكانه، ولا أحد يعرف السبب إلا يوسف. لا أحد من إخوته كان يعرف السبب، ولا الخدم والوكلاء الموجودون في بيته. والآن لا يوجد أي داع لبقاء يوسف متخفيا، لأنه كان قد امتحن إخوته وهم قد اجتازوا الامتحان. أكرر ما قلته قبل قليل مستمعي، أنه سيأتي يوم سيعرف فيه المسيح نفسه على إخوته. في مجيئه الأول إلى خاصته جاء، وخاصته لم تقبله، بل أسلموه ليصلب. ولكن في مجيئه الثاني سيتعرفون عليه حسب نبوة زكريا، فيقول له: ما هذه الجروح في يديك؟ فيقول:

0: هي التي جرحت بها في بيت أحبائي. نعم، سيكشف نفسه لإخوته. في ذلك اليوم يكون ينبوع مفتوحا لبيت داود ولسكان أورشليم للخطية وللنجاسة. وإظهار يوسف لإخوته يلقي نظرة على هذا الحدث المستقبلي. إذن لا يستطيع يوسف أن يتمالك نفسه وينفجر بالبكاء لدرجة يسمع صوته في بيت فرعون، ولا أحد كان يفهم ما الذي يجري في بيت يوسف. وقال يوسف لإخوته: أنا يوسف. لاحظ أن إخوته قد ارتاعوا وتملكهم اضطراب شديد. كانت قد مضت 25 سنة لم يروه فيها، وكانوا متأكدين الآن أنه سيثأر منهم. كانت الصدمة شديدة وقد ارتبطت ألسنتهم ولم ينبسوا ببنت شفة. فقال: أنا يوسف أخوكم الذي بعتموه إلى مصر. أنا أخوكم. يا لها من لحظات حاسمة. هل يمكنك أن تتخيل شعورهم مستمعي؟ لاحظ موقف يوسف المسالم هنا. لم يكن غاضبا، لم يكن ناويا على الانتقام. هذا هو رد الفعل الطبيعي لأي إنسان. ولكن لماذا كان يوسف هكذا؟ لأنه لاستبقاء حياة أرسلني الله قدامكم. كان يوسف يرى يد الله وتتميم مقاصده في كل هذا. كان الله يتحرك في حياته. فقد أرسلني الله قدامكم ليجعل لكم بقية في الأرض وليستبقي لكم نجاة عظيمة. فالآن ليس أنتم أرسلتموني إلى هنا، بل الله. ما أجمل أقوال يوسف لإخوته. هذا هو المفتاح الحقيقي. ليس اكتشاف فرعون ولا نجاة يوسف ولا تدبير الأمور خلال سنوات الشبع والجوع على السواء، بل تنفيذ مخطط الله الذي كان قد أعلنه لإبراهيم، المخطط الذي كان يستهدف تنمية أسرة يعقوب بحيث تصبح أمة في أرض غريبة وفي ظروف العبودية والهوان. لو كنا أنت وأنا مستمعي نرى يد الله في حياتنا هكذا، فلا أظننا سنسعى للانتقام من أعدائنا والمسيئين إلينا. حقا إن هذه هي النعمة التي تهدئ روع الضمير وتسكن خوف القلب. فإخوة يوسف كانوا قد حكموا على أنفسهم واعترفوا بخطئهم، لذلك أخذ يوسف في تطيب خواطرهم وتضميد جراحاتهم وجبر قلوبهم المكسورة. لقد عمل التدريب عمله في ضمائر إخوة يوسف، وأحس هو بنفسه مدى تقديرهم لمشاعر أبيهم ومدى إحساسهم نحو أخيهم بنيامين، حيث أبدى يهوذا استعداده أن يكون عبدا عوضا عنه. ومن هنا لم يستطع يوسف أن يضبط نفسه، فاستسلم بغير تحفظ لانفعالاته وحده مع إخوته دون الواقفين عنده. ولاحظ مستمعي الخطوات المرتبة. أولا، عرف يوسف إخوته بنفسه. ثانيا، أطلق صوته بالبكاء فسمع المصريون وسمع بيت فرعون. وثالثا، لم يستطع إخوته أن يجيبوه لأنهم ارتاعوا منه. كان يوسف في 17 من عمره عندما أتى إلى مصر، وفي 30 من عمره عندما وقف أمام فرعون. مضت 7 سنوات من الشبع وسنتان من الجوع، فيصبح عمر يوسف 39 سنة، ويكون قد مضى على وجوده في أرض مصر 22 سنة. وطيلة هذا الوقت كان يرى يد الله في حياته. يا له من أمر مشجع لنا اليوم. أسرعوا واصعدوا إلى أبي وقولوا له: هكذا يقول ابنك يوسف: قد جعلني الله سيدا لكل مصر. انزل إلي، لا تقف، فتسكن في أرض جاسان وتكون قريبا مني، أنت وبنوك وبنو بنيك وغنمك وبقرك وكل ما لك، وأعولك هناك، لأنه يكون أيضا 5 سنين جوعا لئلا تفتقر أنت وبيتك وكل ما لك. لم يكن بإمكان يعقوب وعائلته أن يحيوا لو استمروا في المكوث في أرض فلسطين، كانوا قد هلكوا. يحضرهم يوسف إلى أرض جاسان، وهي من أفضل الأراضي في مصر، وهناك كان الله سيصنع منهم أمة كبيرة. كما أن حياة الإخوة بينت ضرورة خروجهم من أرض كنعان. أستطيع أن أتخيل الصدمة التي كان الإخوة واقعين تحتها. لم يصدقوا ما سمعوه، ثم وقع على عنق بنيامين أخيه وبكى، وبكى بنيامين على عنقه. مشهد مؤثر حقا بين بنيامين ويوسف. ويعود الإخوة إلى وعيهم بعد حالة من الصدمة، وابتدأت الأخبار تنتشر في كل مكان.
1: نتابع القراءة الآن في الأصحاح 45 من العدد 16 وحتى نهاية الأصحاح.
2: وسمع الخبر في بيت فرعون وقيل: جاء إخوة يوسف. فحسن في عيني فرعون وفي عيون عبيده، فقال فرعون ليوسف: قل لإخوتك افعلوا هذا، حملوا دوابكم وانطلقوا، اذهبوا إلى أرض كنعان، وخذوا أباكم وبيوتكم وتعالوا إلي، فأعطيكم خيرات أرض مصر وتأكلوا دسم الأرض، فأنت قد أمرت، فعلوا هذا، خذوا لكم من أرض مصر عجلات لأولادكم ونسائكم، واحملوا أباكم وتعالوا، ولا تحزن عيونكم على أثاثكم، لأن خيرات جميع أرض مصر لكم. ففعل بنو إسرائيل هكذا، وأعطاهم يوسف عجلات بحسب أمر فرعون، وأعطاهم زادا للطريق، وأعطى كل واحد منهم حلل ثياب، وأما بنيامين فأعطاه 300 من الفضة وخمس حلل ثياب، وأرسل لأبيه هكذا: 10 حمير حاملة من خيرات مصر، و10 أتن حاملة حنطة، وخبزا وطعاما لأبيه لأجل الطريق. ثم صرف إخوته فانطلقوا، وقال لهم: لا تتغاضبوا في الطريق. فصعدوا من مصر وجاءوا إلى أرض كنعان إلى يعقوب أبيهم، وأخبروه قائلين: يوسف حي بعد، وهو متسلط على كل أرض مصر. فجمد قلبه لأنه لم يصدقهم. ثم كلموه بكل كلام يوسف الذي كلمهم به، وأبصر العجلات التي أرسلها يوسف لتحمله، فعاشت روح يعقوب أبيهم. فقال إسرائيل: كفى، يعقوب ابني حي بعد، أذهب وأراه قبل أن أموت.
0: كانت ضجة في بيت يوسف استطاع الناس أن يسمعوها، وأكيد أن فرعون استقصى الأمر وفرح بالخبر. لا ننسى أن فرعون هذا كان من الهكسوس الذين كانوا إخوة لأبناء سام. فقال فرعون ليوسف: خذوا أباكم وبيوتكم وتعالوا إلي، فأعطيكم خيرات أرض مصر وتأكلوا دسم الأرض، خذوا لكم من أرض مصر عجلات لأولادكم ونسائكم، واحملوا أباكم وتعالوا. لاحظ أن فرعون أمر باستخدام العربات التي كانت تعتبر تقدما تكنولوجيا واضحا في تلك الأيام. قال لهم: لا تجلبوا معكم أثاثكم، نحن سنؤمن لكم كل شيء. صديقي المستمع، هل في متناول العقل البشري أن يخلق ظروفا مثل هذه؟ ظروفا مهيئة لتمكين يعقوب وبنيه من الدخول إلى مصر؟ وهل هناك حقائق ووقائع بسيطة مثل هذه نرى من خلالها كيف أن يوسف يقبض على مقاليد الحكم في مصر؟ هي في الواقع حقائق تفوق الخيال، لكنها صحيحة، تحمل طابع ترتيب الله، وتشير إلى عهد أمجد سبق وتحدث عنه الأنبياء، عهد خاص بمن هو أعظم من يوسف. يرفضه إخوته، لكنه يتمجد في يمين العظمة، وبيده موارد أوفر لعالم جائع، وعتيد أن يعرف إخوته بنفسه في المرة الثانية، بعدما تنكسر قلوبهم ويتوبون توبة عميقة، ويومئذ وللمرة الأولى يدخلون في تاريخ الطاعة الحقيقية، يوم تتبارك جميع الأمم في النسل الواحد المسيح. وها هم إخوة يوسف يلمسون عن قرب مدى ما تمتع به من استقبال، يلمسه ويشارك فيه الملك والشعب على حد سواء، وذلك من أجل خاطر يوسف. والعجلات ذاتها التي اقترح الملك على يوسف أن يزودهم بها ستلعب دورها في إقناع أبيهم بصحة القصة وبأن يوسف حي. ثم صرف إخوته فانطلقوا وقال لهم لا تتغاضبوا في الطريق. ما أجمل نصيحة يوسف لإخوته، لا تتغاضبوا في الطريق، نصيحة تميز يوسف وتلائم تقواه، وهي تعبير العاطفة الصحيحة، تعبير يتفق مع أخلاق يوسف وتصرفاته الحلوة. وجاءوا إلى أرض كنعان إلى يعقوب أبيهم وأخبروه قائلين يوسف حي بعد. لم يصدق يعقوب ما كان يسمع، ثم كلموه بكل كلام يوسف الذي كلمهم به، وأبصر العجلات التي أرسلها يوسف لتحمله، فعاشت روح يعقوب أبيهم. بعد ذلك اقتنع وتحمس وقال يوسف ابني حي بعد، أذهب وأراه قبل أن أموت. يا لها من تطورات مثيرة حدثت هنا، كانت رؤية يوسف باعثا على ذهاب يعقوب إلى مصر. لا أظن أنه كان ينوي البقاء هناك، كان يريد أن يزور ابنه ثم يعود أدراجه إلى أرض كنعان حالما ينتهي الجوع، ولكنه لم يرجع إلى كنعان إلا من أجل دفنه هو، حيث مات في مصر ودفن في كنعان. وبهذا مستمعي نكون قد ختمنا الفصل 45 من سفر التكوين الذي أضفى على قصة يوسف نوعا من الأمل والسعادة. يمكنك أن تتخيل شعور يعقوب وهو يكتشف أن ابنه حبيبه حي يرزق. حقا إنها نعمة من الله يمنحها لعبيده. الله دائما يا صديقي يريد لك السعادة والخير، وإن كانت الغيوم سوداء في سماء حياتك، إلا أنه خلف الغيوم توجد شمس مشرقة بانتظار أن ترسل أشعتها الجميلة إلى قلبك وحياتك.
1: توعد معي في الحلقة المقبلة لنرى اللقاء البهيج بين يوسف وأبيه يعقوب. إلى اللقاء، وليدم لك سلام الله.
3: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.com من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج، كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970529201017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم، وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.